وبابا يا سيدي لي فلال الله وراني خدمكم كل عام نزوركم وبابا يا سيدي وضب برحيل يا مولاي إبراهيم مولاي إبراهيم الله